يا حبابي يا أصدقائي يا سكان القرية، من أجل العالم راني بعيد بعيد عليكم، حتى بكى الحمام والطير غرد على حصان شجرة والشمس تشرق وتغرب. يا حمام وصل كلامي.